وقرجي هوجين زقال ارمانوس وترمانس رانقاح وشباقيم لي قرمانوس مالالي قرمانوس تشتي لاينا كوش كبال هولي بروميسا اجالي هوكي هالتا الاك جسالاج اول ارمانو او ترمانا وقرجي هوجين ديو جسوب تسين غيري رانقلو هولي قمنساخي نشتي. Hola, buenos días, hermana. Aquí estoy escuchando en Santa María Sechakti Poptú. Me complazcame una alabanza, hermana. Ayúdame. Ayúdame con Martina Osorio. Soy hermana María. Dios te sobre siga, hermana María Arán. Y harán Santa María Sichakti. Okanachi hogena kakirritana karan sahib salishon harán Santa María Sichakti. Okanadio chosopte sin kakirmana María. Dios chosopte sin kakirmana. Rajokochi sikbala pich. Tena chihokain sakal chokochi pichang sahun komonil.

سير كل جنوم تهنا سيلا لا جول إرمانا بانتيوش ناق أرانا قتالي بانشي رابينكي راديو فيليسيداد وكان نحكي إرمانو إيوسيبيو إرمانا لويسا سيربانتس إرمانا إيدا جيشوني لي فاميليا سيربانتس راديو شسوب تسين ريبي قرمانو سران سان أنتونيو سيحا وكان أحكي تقال إرمانا ماريا أران سانتا ماريا سيشاكتي ديو جسوب تسين غاكي إرمانا وكان أحكي إرمانا مايرا أران سان ماركوس جيما وشكوين كابون ديو جسوب تسين غاكي إرمانا مايرا وكان أحكي نغاكي جنوم تهنا سيلان إشجول إرمانا أراسيلي Aran Livingston, Hogan aquí hermana, soy la Mariela Maans Pacham. Hogan a Dios, yo soy tu hijo, hermanos, sus hermanas. Aran a la carreta, gachina chilio, cajonal y nacana, aran a gochichi, bichan, sahun, como nil, lo que ni lo que las bich, sigue adelante, sigue. Hogan a Dios, yo soy tu hijo, hermanos, sus hermanas.